ديو وكيرغي فكر وما يرنا ايتيريدي فتهيرو ايدا كاتيوا ماتي تو بانا او اي هارد راديو ايي ديو اوتيا زياوا توا